0: هذه الوعره مولاي ندير خشي ارض ارض وكل عين واعره
1: ماشي مارونيك تاعي تبيك نو وكل عين

0: حين الرمش
1: قبل باكو بغي كون ايتان راديو ستا بغيتي
0: قدام واللي محبك يندم مشي وانا وياك طقطقه ما نزربوش علاش
1: زنان
0: في الميدان تنقلع المشماش
1: ديمي ريغالا
0: هذا البوصيات خويا واش دار
1: راديو سي سان سونوريزي بس دابا بغيتي با علي بيبي ديتان توا بوينكو